0: infested with strange postures, catatonic.
1: الراديو بتلاقيه بتشتري كاسيت بتلاقيه، فما بيرحلش عنا، هو بيسافر، انما هو موجود، موجود بفنه وسيظل موجود يعني.
2: ولما شفتك اول ما شفتك